0: Radio OMOD.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Mehringen 25 Grad, Kochstedt 24 Grad, Bernburg 25 Grad, Quedlinburg 25 Grad, Harzgerode 23 Grad, Stege 22 Grad, Wernigerode 24 Grad, Schirke 21 Grad und auf dem Brocken 16 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
4: Heute mit
5: Сьогодні з вами
7: اليوم مع
4: Ute Christina Scholz
8: محمد الجاموس
9: سامح زغلول
5: Christina Jones
10: محمد الطويل